0: شوف الله يخليك الى متى الى متى ساليت الى متى دوز السوق شوف داك السمر المول تما ديال الكراكون ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد هذا
1: Hey, this is Chris Hughes from Fat Dog. You're listening to Radio Loro 90.2. Rock on!